وين شلال وين شلال أنكر إنا في يمينينا يمي سنفيدوني نرش في يمينينا شلو كبرات يمي سنفيدوني نرش هذا وستي شلال قد من شلش هارد سايت وزالة فشنا قد فشنا هارد سايت وزالة فشنا Stai però un neccio mi ne fa lì Ma me impara per lei Stai questo nivo mi ne fa lì Miseria impara una polia sninia Questo nivo Geno ma miseria Smiga una polia sninia Ma che tres geno ma Rami se la sva Anca da trece spina Pro la sprima Anca svirina Задрила, с мислим тристеса.